شوف الاخر اللي فينا مثل ما تسالي فينا ما تهزو السوق. شوف داك السمار المول الشمال ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد